0: يعصمون.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu di bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu ci
2: fasira allahumma ya wahid ya ahad a'udhu min sharri sakin baladi wa min wali wa malik allahumma ya wahid ya ahad a'udhu bika min sharri sakin al baladi wa min wali wa malik aqad al asad wal aswad wal hayyat wal aqrab wa sadiq wa tariq wal aqid wal nafid wal a'in wa sahira wal insa wal jan anna wa an jami'i al muslimin bi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al azim wasidikum allah wa huwa samiu alim والله من ورائه المحيط بل وقرآن المجيد في لوح المحفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة رافعة بين ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم يا قريش إلى فيهم رحلة ترشيد أي وصي فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه جهل وآمنوا من قبل وآمنوا من قبل وآمنوا من قبل وآمنوا من قبل وآمنوا من قبل وآمنوا من قبل بسم الله الرحمن الرحيم إلى من قريش إلى فيهم رحلة ترشيد وصي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من قبل وآمنهم من خوف وآمنهم من قبل وآمنهم من خوف وآمنهم من قبل سلام عليهم إلى من قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من قبل وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من قبل وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجد في هذا مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالهم وحسن مآب عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعلوا أفئدة من الناس تهوي إليهم وتقوم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجيركم وقلت أيضا واسجدوا لي ولا تكفرني فأنا أدعوك وأسرك بهذه القدرة وأقول راجيا منك الرضا والقبول

بحق طيبين وصفني في باطن وظاهري وارحم بي الخلق بحق طاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي هذا يا قربا وأجنبا ومسلما وكافرا بذينبا وأمني بالخير والسلامة بأمك

إلي فارزق هدى ومالا وكل من تدمني أولاما فهب له التوبة واستسلاما وكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذايا يا ربي أمين واجعل بنا إيا بنا عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنا إيا بنا علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنا إيا بنا الاهتداء والتكفي عني كيد كل ذي اعتداء والتكفيني الدار أذى الشيطان وحذ به الباغين في الأوطان والتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرف سريعا إذ يرد ولتصرف عن جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهادي.

وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقا وتكفيه عن كديم وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قدر نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن

في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكف عنا كذبا ولهوى وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاز مهبلا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كل جن كل حين ولا تواقنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر

للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أذكى صلاة دافعة عنا وباء من جراج مانعة عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خد يا سلام وزكي نفسي وزجني علما يكتب في الدار عني هما وطهرا قلبي وزدني حيا وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيتلكن اليوم عن فاعتريق بحرمة المشفع المقربين والآل وسابي وسري رجبي جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان.

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس.

سالح أو مرشد أو عابد أو نازع وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب والدفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فلجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أظلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لم لا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي

دافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت عبدي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهمح ما يليكن حزنا حصين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفيني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم وسر من يركب ذا سلاح وسر ما يطير ذا جناح وسر من يجلس بالكلام وسر ذي دجع وذي قيام وسر من ينفذ في العقود وسر ساحر وذي جحود بقى قد يا إلهي الأسدى وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وسر كل وارد

وكل حاتج وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذو القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وسويدني وأيدني أبد وطهير القلب وسهير جسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وقل لي النية من الرذائل وكن مجمل لي بالفضائل وزك لبي وافتحن ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليبحث عقدا ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي

0: موتي وفي القبر وفي الحجر غدا ولا تذل يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطرفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبذلك المسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبذلك عن ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتنقذ الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكسوة والعيان والسعادة وأصلح عنهم مدى خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلكم ونجهم وارتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعدا واجعل مماتي راحة لمن نصب ومن جوان ومن غرام ووصب وعمل اجعل كلها مقبولا حتى أكون مقددا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار تقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاج مسلم ومدفعا عن كل عاج مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وارض اجعل ارض رزق وامان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل اطيب الحلال في العسر واليسر على تواري وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليا فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقاء والبر يا معين واسبلا كنفس تلك أبد علي ما جملة لي يا صمد واضرب سرادق جحفزك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار خلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرد والعفان والرضوان ودار اخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع وجعل دابا مسكن التعلم وموضع الفكر والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التثويب والتفهيم وجعله مسكن خروج من ظلم للنور يكفي عنه كل من ظلم وجعل دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماحسني وتعمي داري عن الفجور والفتخ والباجر في الدهور وأنفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظك في الأنظامنا واجبل على خير من الجهات أسد وكفيها عن الآفات حضني عني سيطاني يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالغير نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنيا يا ما أخرايا ففيهما عن نزر في الرزايا وزرب عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حزنا ودأبا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما النصر مدى على محمد وسيلتي لك وليبحثنا الختام عندك والتزر في الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعائز من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب إن لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأجعلني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلد هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من جرق للنار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Serigne Touba neena jël samantek ak sunu borom doxale sa digeuntek mbindefam yi ngir jëm Yalla.

وعلى الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. من دم لنا ديكرك وقت لن سمعي وقت جن جمتو لك من سمعي لن يكون جن بطلع. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الإيحاء بالجدل وذكر القول داك دا سانتي اك واخ دي نياو سي داري بوك موم بوك نا جي غانا ييغا خاندا كو سا دوما دام مو ديكو ديف وين سي سيابنا لا يوصونا الى اوليائهم ليجادلوك يوندي ما كان وقت ابن ابو ذر نكو هل تعوض من شر الشياطين الجن والانس نحياني مسلم ايو شيطان الجن اي اك نيت ني سيدنا ابو ذر نكو يا نبي الله وهل الانس شياطين seytane jinn la xam nañ ko way nit yi ndax dañu am ay seytane mu ne ko waaw shayatinul insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawl ha ghururan seytane jinn ye ñoy sax seytane nit yi wax ju bon ak ñaaw ak lo xam lepp ci xal ar ru'ya ci nga nayam la moy innahu yarakum huwa qadiru min haythu la tarawna ngane di gëna deugër sax moy lool moy dala mëna gis teew do ko gis mu tax mu man ci yow dara al izlal fa azallahum ash-shaytan الهمز والحضور اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون الاذلال فضلهما بغرور الاضلال بالاماني والاوامر الكاذبه ولكن انا يم دموي لا اذلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن ادم لنا ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا موي دنا دي نوير ديما كو ديفه موي ay mibat lay lay jël seen kaw rek ay manam amani ay mibat yo xamni du dak bi set mo won len ni ëlëk mom moy dak rew mi kay mom pétrole feñ na insha allah yeb ñep ay milliardaire ngeen ba fekk da bala mom do ko fekk bu sa wéx al khutwat ci nga naay na moy la tapadu khutwat shaytan al iqa ci nga naay na bok وإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء التلاوة واتبع ما تتلو الشياطين القران والصحبة موي نيو لكلو يوم ولا لك جن الشيطان ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم التبذير كي غنى الشيطان لي بوك لا بوك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لهم الإلقاء كده بوك القى الشيطان في امنيته ليجعل ما يلقى الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض ولا اد نزغ كي غنديم لا بوك واما ينتغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله القسم الكاذب من بين لو خامي دارو سي دك وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين الافتان يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما خرج ابوكم من الجنه الهدايه اذا دي جندي ام لا سن بروم واخ كتب عليه انه من تولاه فانه يذله ويهديه الى عذاب السعير مام داي جيندي واي فام لا جيمي مو ثوار لا الانس وما انساني الا الشيطان فاتلو لا لو باخ اك ديب لو باخ دي ورا نك تصديق الظن ولقد صدق عليه مؤمن الظن يا كان بيقول لي تخاول كو جيما كنا فانير رك جوم دا تلو فانير رك نانغال فيما ديمون ها دي موي غناي ديو الولايه ak najwa ak mu ak tanazzul ak adawa budi ci sunu yonte bi yonte bi inna ci lu bare bare tashkik yonte bi do xane ci nganaay ci iblis la bok te moy li sayyidna ibn abdul ibn umar nepp li ne dañu ma sa nek ci yonte bi wa di ñaaw te ñang lool lor yere kenn mën da gis mo dugg ci feñ lool nak bimu dugg te ñew ba ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu tok ci kanamam ne ko man khalaqaka ku da bind yow rasul yunus ibn abu allah mu ne ko faman khalaqa as-samaa azaman fi kubbin yunus ibn abu allah mu ne ko faman khalaqa al-ardha sufsini kubbin yunus ibn abu allah mu ne ko faman khalaqa allah yunus ibn subhanallah wax ko ba mi ñaar yon subhanallah dari japp ci xarkaram ci sallu alayhi wa sallam day waji ni juk ne wari juk bay ko iblis ne an sayyidna muhammad jekke ne ana waji don laaj ni ne ko dem na bu yag keer gi ci mo len ko ko iblis iblis mo mu bon mom ya ay sakkum fi dinikum bu ñu won di len sik takalu ci dinikum kon sik

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جليكو فو وير يني دي لون بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جالي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhaji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci ben téréem bu tuddu waxtane serigne touba

أحد بر لطيف كريم لم يزل صمدا هو الخني الذي دأبا أمد يدي له فقيرا ودأبا لا يرد يدا رجوت في قمتي الماهي هنا وحدا جسل العاصي

عبدا خديما له كالسهب مجتهدا وجهت لله وجيعا مرتديا مع صفيع الذي ينفذ

خدما وقدمه دأبا وأخر منا عن نهجي حندا الله فضله خدما وقدمه دأبا وأخر منا عن نهجي حندا له علي لوجع الله من سنتي إلى ارتفاع يا أمدى.

محمد والتصق خير الصلاة له في الآل واسع بمن تفضي لومه هدى سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم وبحرمة الرجب والشحبان وشهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الفرهان وبحمد كل من عظمته وكل من عظمته صلي وسلم وبارك أني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصم هذا المكتوب مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق ولي الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه دائرًا وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة وتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يحب لكل من اقتنى به سعادة الدارين مع كفاية همهما وأن يعافر أهل جامعه معذرة تجعله كمن لم وأن يعافر لوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باخي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك خلته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظني بين يديك قائدا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من هذه الحروف وغيرها يا من لدي خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه، وجيء ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وجل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبغ، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وأحمد وأشكر قائلي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وأبني أن أكون بشارة لجميع الأمم بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وعزني من كل ما استعاذ بك أمن في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب خيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، وفني كل ما لم تحبه لي قبل توجي إلي وقبل توجي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وصب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا.

واغتنني بعفو وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرون. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة، اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة، اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام، اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات، واجعلني من أحب عبادك إليك، واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمال آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مسيئتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلى رضاك، وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم. لك الحمد والشكر على الدنيا والآخرة، فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وابلي فيهما البشارات الصافيات، واكفني أكدارهما قبل توجيه إلي وقبل توجيه إلي إلى أسباب بها آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك، عبدك خديم عبدك بين يديك، بين يديك طالبا بجاهي منك في الدارين خيرك، خائلا بك فيك لوجهك الكريم، وكون كله بالتوفيق والعنايه والكرم يروم.

والآل والصحب وأزم خدمي اسم يراتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أدر وسد.

واصلني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم ومجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضر كل ذي ضرر زاهري وباتني في الآل والمال آمين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة ما هو العليم القبير الذي لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد عليه في الحال ولا في المال آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك صالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. واصمني من طلب شيء لم ترد لي طلبه وكل ما صدر من ذلك. واصل واسلم حقي وجهك الكريم أقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأهوالي إصلاحا من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم فيكون. آمين يا رب العالمين. يا شكور يا عليم يا باخي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين.

وعندك يعني حبيب صارهين وليا ودن يفوه كل حين وعندك يعني حبيب صارهين وصل يا هدى يا بدا وسلما.

économie ya cey top nga xamne gissone lepp serigne bi rek dafa ñew rek ngir xetali binde fi ci ñaawteef yoyu di fën ci muju jamono motax mu wax ne ya malikal mulki ya man jalla an qawdin irham jami' al wara ya hadiyan darda mu ñew yaram mbotum yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دي خات لي نيت ني دي لين تكتال سين بوروم دي لين وما تي صراط المستقيم جاركو تي الإرادة الصادقة اك الهمة العليا تما يالا генال لودول موم دو امي ريتي تي لودول موم يرم بني جوجو مو اندي نك ماتال فيب اك ليب بايور كين نيكو شاعر موريتاني بي واخون لكن له حسنات هن لو قسمت يوم الجزاء يوم الجوع بين اهل الارض محترقو كو نيب دغ نانتي ني گم اك ني گمول ني ويخ ني جيگي اك ني سوري موتاخ مونيون فالله ينصرني والخلق تبعني في البر والبحر زال نفع بعذره كون يرماندي جو يالا بگ نيب جيل سين والا ci mom motax mu feñer ko ci bi julli ak nit ñi ñu ni ba nopi bol ko tuba bi ñukoy nat mu ci jaar di yek serign bi daana wax ne tuba bi yoy ñu ma boole doon ñi duma nat buñu ci doon fas danañ ci jarñu non yit la ko boole tanne fi naar yi ak borom daara yi nit yalla ñu da bawo fune tambule ci makka fas tanja al madinatu munawwara diko xiyara ci amna ben murid ku ko xon tasiru ilayhi nasu sharqan wa maghriban famin rakibin bahran wa min rakibin barra min ash-shami ja'atuhu lufud wa makkah ومن تنجة جاءوا ومن تونس الخضراء ومن جبل الأكلاء جاءوا ومثله سجل مساس مع واد يضاف إلى أضراء كون برب يوي مطلب أي تانيف نوفا دابايكو دي شاري أكي تبو lolu lepp di wane humum rahmatih wa shumuliyatih lil khalqi kafatan ne ko sangam ba nekkon bil mu'minina raufur rahim ay mayam ak jeglem liñu ci mëna wax moy jaamu yalla di liggey ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko cheikh mahmoudou bashir waxe ci minan bahil khadim innama ana abdun تولاني ربي عنده فكما لا شريك له فيه فلا شبيه لاحد الا معرفه امره خيره تبارك وتعالى وخيره صلى الله عليه وسلم لولو نك ليرال نك فبري سي مبنم بان لكل من له ولايه كوني لخالق البرايا ايه كيب كو يالا ديفال ولايه غا ام اب تير فموم يالا ليرال نا سما مبير ba nga xamne kim tan la ci kimani bana li kulli man lahu shu'ada anna an-nabi li yaqada kharqan 'ada lastu ashku abadan fi kawni jar al badih 'ajaban lil kawni amuma ben shik sak ci ne yalla def na ma madib dekalem def na ma may kiman ci binde fi yep motax mu ne ان الذي من الاله حست غاب عن الكون وفيه حست لما يالا ماي كورول مو امفول لا لولو ليپ نا داي دوجي لي مو خاني كل يتي معجزه تاخرت وخير خيرات لديك دخرت سما ليپ كيمتان لا سي كيمتان يونت بي صلى الله عليه وسلم يالا دنجال كو وا موجو جامانو بوختوم جوت nonu la serign bi nekewon bi yesala dine ji di dello xolli ci yalla don mu jeddidul xarni am mu jeddi nak du andi sharia bu bes